0: بس تم كفا في
1: بمانغا تاكان كومين نمبو مانغا كيل سان زي ام باي سيرو فوكتان نمبو ماينز فاوتن زي نمبو ماينز سان اوتن سماسو نينين نميز اترام سوفا اندراسو اندراسلاو تنس في زرانا تانيا تي بيانت تاتيو امني روكول تيو يون ناو تام لي فورون نيس فاندريسانا نارانا نريا تيو تون فيت فتين لي پريسدان إز موزان تستينا پريسدان فوتو نيه كارتي موبيل تي فيه پيران فوتسن لي سرات نا تين تين سي سيمبا سرات پريسدان تي سان نا تون نيوي اندو سرات نارا ويتنا مينو توزيزم نا تون تون ركاية سي ستيلو إز

0: تحكم كفا فيه.
1: هلا سنين مخصصة سنين جوانيا دي عندي يتير بلوك ساي يتير تشونجي وسيزون تينا بروغراما ناي وطاوك ساي كيف دي مانامبول وطي ساينا نوغانا سخاف خاف دي سيزان سافيد ناي ويانو تشونج فيالامبول ناي زاني وطانو ناي ميسا ساكيلا ناكرو دي فيالامبول ناي وطانو ماناو يتير دي ساني ميني كيس دي ملالوشيو امنور دي e arriva qui sei de mano botta papang sei zone to miao
2: ah am so fi fu na sala te sei ho na tun tuka san nai fate manzana ka san dai manzin ho na tun tuka san tol mo mosit sum tsaga tsaga na zai tsu fu sei tsumo nin ha ho zai mo no ze ma fan pan fu nai te maneta nan mala ka sre sa dets ma mo tsu nai ku ram ram ye to te sei nai ba ye ta nai ve inga nai ba usisa na tolu fa ka re tsa وسلامة تقولون سلامة شو تقول؟
3: فافا كيان وافا كمون تيك، بانوت تيك، ميلا في بيبان أن تان تيك، هوك تيك يبيبك. يرا في درانا فون دي نيفان أن تيلي أنا رات ما تيان دين ديران سو تول سو ريم فا يرا تي أم نيرا. تو تو تو تفا تيك إنجي زوي فان أم مسوني. مسونا في ريني تيك سوتي تفا لا تكالال تيك.
4: كرابو كدام مسون دي نديل فار. Semba angkatan rasa, si baru tu nampak angkatan itu sendal, panen dan tukar. Ini memasuk nampak tu, ni macam mana kamu, mana tu kita pun ada isanan. Macam mana ni arah tu, jadi macam macam full mood di semba sekian ini nampak. Nisaran atau mita wanat lebih katakan, soalnya tentang fitrik Chelsea su tumbuh tu tumbuh tuan. Kerana dalam bulan musim itu, ni mifa fakta jurnya so tom so ni mana contian mana manis.
0: Shout out tumbuklah, shout out tumbuk faham.